برگت شو شهر بروكسي بوكت رشبار وجهكين بيكل قمرو شون ويلم من دهار من سار وزر چوفت ويسوكيرم ومي غلبي قدوش ايرم.